Israelie. Hij is het dictatorie. صوت إسرائيلية هاي إيش الدكتورية سموه محسومة بحاجز بس هي